0: تونجي يولون راديو
1: فجينا لهين احنا قادمنا الحروف فوقنا جينا لجاي هين ما فينا ضرب ولا حروف خالص شي.

كانت أجمل وأحسن، بس بعد شغلة شهر يعني صار الحروب فوقنا وتعرفين الحال صار.